من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. سورة فاطر دویشتم سپارا ویشتم آیات. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً

0: هغه کتابونو بین یده هیچ دینلو آنی تیر شوی دی ان الله بعباده لخبیر بصیر بیشک الله پخپل بندیانو بانده لخبیر خبردار دی بصیر لیدن کدی د بندیانو حال ورت معلوم دی هر بندلا د اغد عمل مناسب بدلی الله ورکی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: الله په حکم باندې. ذلك هو الفضل الكبير، دا غدیر لوی فضل په دې امت باندې. جنات عدن يدخلونها، جنت عدن بولا الله ورکی، هغه همیشه اوسېدو باغونه دي چې دوی ته به الله پاک ورکوي. د دې امت چې کم کسان دي د ټولو لپاره الله جنت عدن ذکر کړ. دا جنت عدل دا پکې کم مقام دی، نو د عدل په باره کې احادیثو کې راغلی دی، وی قصر من لؤلؤة، دا د یوې مرغلۍ نه یو لوی محل جوړ دی. فی ذلک القصر من لؤلؤة، دا جنت عدن يو بنلو محل من لؤلؤة لمرغلل نجوذي. في ذلك القصر 70 دارا، فذي بنلك بيا الله كوربي من ياقوتة حضراء، دسرو ياقوتة نجوذي. في كل دار 70 بيتا، او طهر كورتي او يا كمريني من زمردة حضراء، دشنو زمرد نجوذي. في كل بيت 70 سريرا، بيا هرك مركي او یا تختون پالنگون پراتلی، على كل سرير 70 فراشا، هر یو تخت او پالنگ بالی او یا فرشون لی. من كل لان هر قسم هر رنگ، على كل فراش زولة من الحور العين، او پا هر فراش بانی یو بیبی دوی د حور العین غټ سترګو والا، او بل روایت کې دی فی کل بیت 70 مائدة، هر کعبه کې اویا دسترخوانه دي، علی کل مائدة 70 لیرا من طعام، او په هر یو دسترخوان باندې اویا قسم اویا رنګ طعام دی. وذا جنة عدن الله ذي طول وركي. جنات عدن يدخلونها، ذا هميشة سيدو باغون بي جنة عدن يدخلونها تذيب وتداخلين. يحول فيها من أصابر من ذهب، دی جهتان تا با اچولشی پا دی جهت که من اصال را من ذهبا بغید اصرادر و لعلع او دی مرغلر و لباسهم فی ها حریر، او لباس دیبا پا دیکی دریخ موی. اوس په دنیا کې سړی بنګې نشي اچولی، ریخم لرله جایز نه دي، سرو زر هم جایز نه دي، خو په جنت کې او سړی لپاره دا سیزونه الله تیار کړي دي. نو جنت د دنیا په طریقه استعمال باندې کاس کرنا پر دنیا کے سوڑا سر بہی اور ایخم خون نکی جرد کی مخون کی وقال الحمد لله الذي ارسل عنا الحزن عظيم راي بطول شكريا الحمد لله الذي حمد سماء لعلانا ارسل عنا الحزن جرمنا غمنا لنكم فالدنيا غمنا اغختم شو او جنت خوشالا مقام جنت عراق ان ربنا لغفور شكور بے شک زمن رب غفور بخشش کو ان کے لیے اور شکور قزلدان بننے کا مند بندہ الذي احلنا دار المقام اغ اللہ جو منگ نازل کو منگ راوست دار المقام اغ کورتا بجنت جو ہمیشہ اسے دیا بانے دار المقام ہمیشہ اسے روزے من فضل ہی فقبل فضل لا یمسنا فیہا نصر نمسکی من لیا پدو جرد کے نصب استروالی پدو جرد کے استروالی نشتا ولا یمسنا سن نصب سن شقت کی نشتا ولا یمسنا فیہا لغو اور نمسکی من لیا پدو کی استروالی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: تاسو اوري راديو امن
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ده سورة يوسف أخيري ركوع إن شاء الله ننبداغي تفسير كوم. دلتا په ظاهر په دې آیاتونو کې خطاب خو نبی علیہ الصلات والسلام ته دی، مگر تنبیه مقصود ده د مشرکین د مکو، چا چې د نبوت ازمیخ او امتحان د پاره چې دې سو کړلو مطالبه کړې وه چې کچرته تاسو نبی ای، نو د بنی اسرائیل د مصر د تلو واقع سوا. نو د دې په جواب کې نبی علیہ الصلات والسلام کیسه واورول ټوله خپل د خلی غوختلو

0: نورتي كل لجنة البرنامج شغال شو ماشل أشير جاي زيرو نص تايسا دوسة كان من دوسة من منك على غلي غوري نيكس كلر سكر سيف لكن السلام عليكم السلام عليكم
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام لالا سو خبر كده كيم زينا
1: سفيسل خبر كاو ده حميدي رودنا
0: سفيسل سرنگ چلا وقت رسنه کې نشادو
1: هر دا الحمدلله مې دی وای کو
0: بیا خیر خیره تمې له خوشو برابر چې تر شو ورتا
1: الحمدلله ته وګه موسم خو برابر
0: ماشا الله خو ماشا الله فندوار غونه دا بالکل
1: باسه موسم برابر ګرمي نه سره خلاص
0: کړی باسه ان شاء الله گزارا وکي ایسو گزارا کي سفيسل تو سفر مېشتا
1: رمبل
0: منی خوشی یوم خدام را ډیر شلا
1: بچره
0: تفل فرمیش بندر تا ولګه واه مو فرمیش بنه انشل بیا ور وسایدو
1: چتی ما فیورټ گانا ای تو هغه مو
0: کوټه اچھا نا فیورټ ول تا بین شلا غوژوم سایدو
1: ان کلا
0: بس سایدو ار چته من کال کا